0: في موريتانيا ويجي يعرف باش يجي غادي يحكي لواحد
1: كذا ديا كي منامورو
2: منامورا
3: La vecina
1: del cuarto.